0: Kale tongue in me boot.
1: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
2: Я тільки поскочив за ніби радіо кампус. Доброго дня, вас вітає радіо. Welcome to radio campus.
3: Bonjour à tous.
4: Rose Bahar, خوش آمدید
5: به کلاس. سلام به همه، خوش آمدین به
6: مرحبا بكم في كليه الراديو.
2: Radio campus, c'est super.